0: ولات العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على ذاك كرم لها بط علينا كرم لها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على ذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

بسم الله هاو الغرب مسطوح. كتبت عليه قصيدة في 22 مارس 1962 كي حبسوا القتال. الله يرحم الشهداء على الوطن ماتوا أحرار، جزائر يا رمز العروبة ملاويتي من أزرار. نصرك ربي وعدت دولة وصبحت قلعة ليل الأحرار.

0: بدأت العباسي محمد وغسنا الاستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على ذلك كرر منها بط علينا كرر منها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شهد عيسى شهد عيسى أمي هذاك ما حكموا اللازم على ذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived a prison. We lived in Sidima. لقد رد من ذي سنذي قيل لي موذ السرقة رد من ذنب تقنا سنة انترانشي تقنا ستة سبعة يجي انترانشي ذي وما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم بالكسوة مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلدان ديزيزا ونوفن ما تعرفي حتى واحد.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشموا برك، كي تشموا تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح. قال يطيح، هما يضربوا، قولها هكذا، قولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماش نحطو ونعطيو. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلو متر، واحد 500 متر، هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن الخلاص كنقن شوي تليادن يلن مكشاس نقر ثاني هاي نسى يبكيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش نسى يبكيو، باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم، وكانك تتفرج في فيلم مرعب، باسكو تسمع البكاء بارتو، اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذين كلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة، وسين السلطات وسين كل الناس، وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش، ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story, but the full scale of this chemical warfare has never been

0: publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
1: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
0: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
1: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Charles.
0: Under Charles, even empty caves were gassed to stop their reuse.
1: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
0: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelle, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops into Kabylia, including the Jurjura Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
2: Le processus humain, il démarrait là, début 59. إيه مرنا الحرس ملي خطر شاب جمعنتنا كوفا كنت نزرب لا سنة تدرين جمعنتن بالناس ما يلي الجيش سفنت لي بياس غال لي كريتا كي باش هاد هاد كوبرنت ما يلي كي جيلاني كادا يفغن أبدان لي كريتا ناس البومباردموس لي مورتيس لي كانو اش تما غالي فرنسا تخدم كويني الساعة تخدم كويني الساعة ذي الغاز بلا بياسو ذي البومبارد موات تخدمها كل الساعة بومباردين دام دي الطريق دام كان تدرينا قيام تسوال انو كنت تسوال تقدر الناس تدرتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد نتاوي دين شي تشمار تدرين وتاوينا لان شعبي غتاوينا تاوينا سورتو ثلاوين فرنت لي بليسير بنت دير الرابي تايمر بوي خدمت بنت لي خدمت الكوريير خدمت سي لوين اللي عقبني عقبني نعثا بنت الطاس لا بروميير كو جاتنا هكدا هنا حورينا غردا موتنا ربعه العسكر ذوق جون مثمس زمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم ذويني تلزني داخل سلار مري لا فير مري لا تولي لا كذا دمستراسيو ذي ماشيني كذا الكغب كذا أرثو لا يتلحظ القزدنا كتصع زمرا ذالي
0: Without any descendants to preserve them, such memories.

0: بابا قاعد الروبسوس ما حبش يخرج. قال له ما أنا ما أخرج. قال له ما أنا ما أخرج أنتم ما أخرجوا. هذا جيش كسجور. يود بالله سيد جامل واي صديق با منا والله منا ما هو ما تقاوش ما تقاوش وثوفيش وثسريقن ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخلوهم هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا ولداخل ما كانش اللي راهم لداخل مازالوا لداخل حوالي وبالا وش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما